الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدي لجيم سن خلف سن سبشا أحمد تجاني النو دالو سنة كاتم يا الله مراخم جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خلف ببجا بغا كونتينيغيان كون نيو كو دورا وون رك سي اديو ما جي ويسو سي سوارو لقمان الحكيم اي ما جيسون ني لقمان يا الله داف كو تولا وون سي ديغنت نوبو اك حكمه معنا ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér

رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. متجلدين جنوب بنو سنتيالا جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أيام أك صحابة جلسين فسيني كنت نكيان سن إمسيون كلمة الحق مختلفين خمينتني دارا ننكو كأجمعي ويسو مدارا مختلف سيدنا لقمان عليه السلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكدل جيم بكدل كدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أين يوم أكي صحابة جلو سنين فسيني وقتان جي ñu ko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñi ngi won ci wa hadha jurhum bayt Allah ginaaw bi nga xamanteni Ismail genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mu denc ci giir gi ñuy wax giir dirhum mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk Ismail nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fete ci ñoom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len fi tur ci ñoom xeyti febar yu ñang ba lolu reey ci ba febar ba reey ci ñoom lu bari ba amatu ñu kattan amatu ñu doole yalla xey yabal ay noon ci seen kaw noon yooyu lañuy tuddee banu Bakr ibn Abd Manat ibn Kinana ak Ghushban ak Ghubshan mu diggee ku bokk ci gir Khudaa ñoom ñoo dal ci seen kaw nangu mag loolu Sidi Hajj Malisi radiyallahu anhu wax ni وحذجرهم بيت الله رازقنا

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangou ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mirmi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra seddo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum Abdul Muttalib ci bopam am ciirum wa Makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour Abdul Muttalib indi yenen ñaari bant pour wa Makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mu nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonentibi juddogul ndax ki ñu wax Abdul Muttalib mo jur ki wara jur yonentibi te modi Abdullah te bobu sax Abdullah juddogul kon jamono jahiliya la won jamono reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mu atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak ub mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kewelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jasi ya Abdul Muttalib moko gagné ñom wa Makka amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jeggen ni ca gas ma dara té modi ñaari kewel ya ak itam tabarakallahu mbubu kong ya ak jasiya waye Abdul Muttalib ki ngoram ak mbaxam taxna la ka bëgg mom jilu ci dara xam nga leleg sax nga gis kuy wote ne day tabax juma ah ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ciiru bopam am lo xamne dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir keureum waye Abdul Muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñeuk ba mak ñi ngor rek lañu amon muy seen diine ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamanteni ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am lu ci rocci wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu kaaba ga rafetal ko ba muy lerr xa loolu itam nekk mandu gu yem ñep ndax bobu mo yor kaaba ga mingo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba lo xamanteni dana ko def ci boatam wala mu seet nu mu ko jaaye waaye daal comme kaaba ga ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla wala guur gi wax ni ra'a al-ghadalayni ba'da al-hafri min dhahabin wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim mu ne ra'a gis na al-ghadalayni ñaari kewel ba'da al-hafri ca gannaaw ba mu gasee ba noppi kewel yooyu nag min dhahabin neena kewelu wurus la wa adru'an gis na fa itam ay mbubi koŋ wa suyufan ak jaasi waaye fi ixtisaamihim ñu nekk ñoom waa Makka ci seen taru xuloo ci xëccoo alal jooju feeñ
وكانت نيكون ساسانو بور بني وخ ساسان دي بورو فرس او سابور ولا بور بني وخ سابور مهديها موكو جوخون كادو لكعبة الله نيال كابا يالاغا جل مغنا الله يالا ذو الكرم كدي بروم تدنغا واي عبد المطلب تماخغا اك نغورغا فقال منيلن جيءو انديلن باقداح تي اي بنت كعادتنا كوم نانيو كو باخو ونا ديف فمن كيب كو خامني خرجت دلنا له ديكو نيل موم بنت با ياخذ مجل تيرم ولم يضمي تي ديفوكو غوتي ديفوكو توغ اسناني انديلن نياري بنت للبيت بور نيك بي ثم اسناني توپ نين اندي نياري بنت لي بور مان واثناني ген اندي نياري بنت لكم بور يين ايضا باتاي سوكو ديفي فا نتي ني ديم نا ني ديكي اكبر الصنمي خرم با غنا ماكتي مودي حوبال واي با نيو تيراجي حازت غنينا الغزالين نياري كيواليا بيت الله نيغو يالا باتي موي كابا كي كابا غا غني نياري كيواليا ثم تما بقى لدس نا دي تير ييب لي شيبه الحمد موكو موم تي مودي عبد المطلب من دون اشتراكه مي تي لودول نيوم ني تي بوك دي تام دار واصلح الباب تي لا ديفر نك واصلح تي لا ييوينال الباب بونتو كابغا باب البيت تي مودي بونتو نيغو يالا با زينه رافتال نكو بذلك الذهب تي يويو لي اور المذكور يدي ني تود زاهيم مي تي مودي بروم ييتي نك تي تخاو بور ليغي كابغي تي علال جوجو بانتي دوغال بن تابلي واي ميرمي دال عبد المطلب تي موي كليفاك مكه تيسنا لوتاخ لي موي نيك كليفا امنا لوكو مانكي مودي ني امول اي تاو يو تيك بن دوم رك لا ام مودي حارث فوفو نا خولام جيخ كي ني وا ماكه جيفلانتيك موم اك نين كو سونولي مودادي نيدار ني مان دي ماغي نيان يالا سوما ماي فوكي بانت تي مودي فوكي دوم سونو ديمي با ماغ دا نا تي رندي كين تي كاباغا بور جامو كو واي لولو مو نيانون يالا يالا خينا رك ماي كوكو maynako fukki dom yoyu bamuko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mudon ñaan yalla fukki dom yi pour niko wan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko ci jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak waxne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas may nako itam dom buñu wax hamza may nako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad may nako dom buñu wax aba talib موجور علي بن ابي طالب ابو طالب نك تورم دغ دغ عبد مناف لان كوي واخ ماي نكو دوم جي ني واخ زبير ماي نكو دوم جي ني واخ حارث ماي نكو دوم جي ني واخ حجلا ماي نكو دوم جي ني واخ مقوين مقوم ماي نكو دوم جي ني واخ ضرار ماي نكو دوم جي ني واخ ابا لهب موم لا يالا خاص تي تبت يدا ابي لهب ابو لهب تورم دغ دغ موي عبد العزى ньоญو ньоدي غور ني فوكلن مودي جيجين ني ماي نكو دوم جي جيجين جي ني واخ صفيه ماي نكو دوم جي جيجين جي ني واخ ام حكيم نيوكاي داكانتلي نيوكاي داكانتلي بيضاء ماي نكو دوم جي جيجين جي ني واخ عاتكه اك كو ني واخ اميمه اك كو ني واخ اروى اك كو ني واخ بره melni kon da nga ci daldi gisene gor gui tabarakallah ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla ñuni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantale Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamné jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamné defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxone bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la te itam su mbir mi yegge ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré law exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoire mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur Sayyidina Muhammad na ngeen japp ne Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi deeng ñoo bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu itam mbolim jigeen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ñoo bokk ndey ak bay ndax soxna señuy wax Fatima mo len jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra bint Jundub mudé Abu Lahab nak di say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallahu mbokki kon ñu gis ne lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoy leg nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi nako ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغالين.

de Vicente, sem nenhuma comida mesmo. Lagi jari Mekah, di arah Togel, sen lakumu nyawas, iya sir, ngelen mongdai bu cuma dan dikubat. Nanu kubayi bu cuman, makumi sejok mom, mulan, nidan mom cok maka makumi. Jamono bobu ak non ñu na tay ci no moy jëm xeyam ñu jaay ma tax yalla dogal ba ñaan xéra ngey yok té ñak yaa ci ni seen xéra bi dé ñak nan ko ci lañu dé mu genn dëkk ba mu ñëpp moo tax baadal fa ta ilees baade an wadda'at ila shaqat raddan an ala abi hudayfa awwal al amr ثم حليفا لأبي حذيفة بعد ذلك ثم زوجا لسمية أمته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت عرفته الدنيا وحفظه التاريخ ياسر دلوسنا دنابه تاكو ياري مكم يوي دلوسنا مكة بايل الجوي جو يمن ñu nak di kan ci Hudhayfa moom nga xamante ni moo leen doon gënale te ñu waxoon leen ni teral gan jikko bu rafet la boo xam ne lislaam daf ko fekk ci arab bi mu leen ni Aba Hudhayfa mi ginnaaw ko nga xamante ni benn bis mu ngi ci pencu mag fekk Yaasir moom itam dellu gannaaw ba mu gunde gunge frère ak yooyu te wax ne nit la Hudhayfa ak jàkk ja soriwul ñu daje ca pénc ma moom Yaasir ak Hudhayfa Hudhayfa ne ko maa faala axawaak ya fataat فقال الفتى أنثرى قرب الدار على بعدها فعاد إلى قومهما حذيفة نقواو نود فكسنياري مقيا يوم بقى عمس نود فبقى تجير عمس منكو نيوم دي نيو بريفيري dund ci seenum réew ka genn réew ma dund ci réew mu sori seen réew maanaam ñoom daal bëgguñoo sori seen réew bëgguñoo sori seeni mbokk loola tax ñu dellu Hudhayfa ne ko wa anzarta bu'da ddaari ala qurbiha yow nag sori say mbokk sori sa réew moo la gënal fa aqamta fi makka loola tax ñu bëgg a toog makka هناك بل آثرت هذا الحرم الأمن أو هذا الحرم الآمن على غيره من مواطن الخوف وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بن بلا جل بي مام ياسر دفع مني دفع أمن بيا الحمر هناك بقنا سوري سمين بقنا li tax mu bëgg a toog fii ci màkka daf di barab bu am sécurité dafa wuuteeg yeneen réew yi mu ne itam dama am cofin ci dëkkaaleeg néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li ma dëkk ci yaman réewum ca dola
ak mbon kese fa nek ak mbew bi yonay fa nek lo bëgg def mak mo ne ko dama fi bëgg dal sama doole xolay fa nek nak fi de yalla def na fi dund mbon na tax te itam ma ngi yëgal ni fek ya ngi dëkkal ak man do xif ياسر نكو بأبي أنت من سيد كريم تضحى به مخزوم وتزدان به قريش وتعد به الأضحى نكو بناك سما باي نيا كت يايسان غباخ وخمني سأفكان دنن لتيترو قريش كي نبوك يتم دنن لتيترو خرمك يتم دنن لتيترو ولكن انك والله ما علمت لسخي النفس رضي السيره تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائل وتغني العائل وتحمي الجار وتغيث الملهوف ولكن انني بناتي الذي قوم ولكن تبي ولكن رفدتك ولكن منا tapputo kutum ranke ko la gëna mëna joxe ñam ko la gëna mëna sarax yalwaan kat ko la gëna mëna dimbali ku ñak ko la gëna mëna aar sa dëkkando ko la gëna mëna xattali boromi problème loolu la ko Yasir wax gannaaw ba mu nemmee ko ci Hudhayfa ay jikko yu rafet abu hudhayfa ne ko hasbuka ya fata mu ne ko doyn sa takiyeek sa wanat yi yokk na mu ne ko yow itam yàlla la yàlla fay yiw ndax itam

الإسلام نبي يمكن ألمنا فين جسينا نخديكو برفت ويتر نبقو كل البيتي وكل نبقو معشبو نديكو برفت ويتر ومواخدو ننبقو ومتقو تيبو Saya tak begitu komersial tu pun. Ia tu tu kan. Masa pun mesti dikejaikan supaya khabar punya. Rasulullah pun mesti kembali. Jadi

nga daldi koy netali kilifa yi makkay du ñak ñu xam lu gënt gi wun mu melni yasir togna ab diir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ku fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netali bobu amar ci waxtu wo mu ngi ci daru arqam and ak suhayb ci keparuk sayyidna muhammad yonent bi di wax ak ñoom di len deggal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joju di amar neke bobu amar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako bahyam ba tok na ci keparam talatu la dem tabarkal ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencu makama ci kaaba ga fekk fa notable makkay pour mu mën leena netli gentu gu yemi gi waye bi mu ñewé ci penc ma lahaza an wujuha alqawm wa an aswatuhum lam tartafi' bisalam alayh wa inma radda ba'dhum alayhi tahiyatan fatira ومضى بعضهم في حديثه كأنه لم يلق إلى هذا الطريق بالا فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صلفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخذوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوفه وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولدوا ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق yasir bim ñewé ci pencima fekk fa notable makaya ba mu ñewé nuyo tok fasiyene leen net li gënt gi fekk na wa pencima beguñu dara ndax bam leen nuyo sax dañ ko faye bakkan am ño xamne sax faalé wuñu ko ku ci melni abu jahlin wante yasir nekkon borom jom nek itam ku am fayda ci bopam mu daldi nena tay comme xamaguma lan la ndax barab bo xamni suma masane ñew ñeppa may gatandu tay ma ñew ken falewuma duma tela wax na nopi nena wante xalat na ne famille yi mu siqal makka dekk ak ñoom ñu reey lañu ñu naw seen bopp lañu te modi giir quraish neena mom itam mu ne budul won ak sama njaati ge bi abu hudhayfa gor gu bax gog nga xamne moma yaatalon nga xamne bëgg na ko ci sama xol kon dana bayyi famille bi nga xamanteni ño nekkon sama allié te modi

miniko yow ni ko ko ñu tumal xamna mu ne bu baax xamna mu say maam xamna mu sa fami bu baax xamna mu yaay kam kon nak dem mom bu ñewé ba fi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom urwat ibn mas'ud at-taqafi bu ñewé ni la wax yaronte bi daf ne ko ya muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العود المطافير قد لبسوا جنود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولي لا عروة لك منك يوم محمد يودي يا دجالي نتنو سفانو معنى نتنو خمي سيني درد بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يوم da nga boole ay jàmbur pour ñëw xare seeg say mbokk te sa dëkk te say mbokk loolu moo la tax a jóg yow Mohammed te moom di jëgal ni Quraysh ñoo ma yebal ñoom jënd nañu ànd ak seeni fut dayuñu ci dëkk ba kenn li ñu lamu moo di xareek yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne buy dugg màkk mukk def sa umra ci force.

ايوه المغيره، مغيره تبنى صعبه ندخ صعبه اك عروه مين اسرار لما صعبه موجر مغيره مغيره نت دنيا نمتدي لال صب كلال بق كلال نكسي بطن وقت مين اك عروه دي وخف يا نمتدي دي جابت السكين بق بطن للفم بنرى جابت السكين يا نمتدي دامن جدي مغيره لنكو يدور deng fit gi mu yor ci loxo bi niko ko tar ñu ci xox loxo bi ne yonenti bo ki mu dor fit gi kan la man ko ci sa dom la bu ñu wax bo reet mo reera ko no chamba sa dom la di ñu niko ñu gestu mo reera ne ko xim ya ñak jom ya ñak fayda yow wor gi ñu wor ba tare ñew amulo dara lay def lu dum gëm bi ni محمد ني لا تخنق مو واخ كو لولو مو غيره تي تيبو ده الاسلام دي نيو

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أعطاه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله

يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث

أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي كنا بنسنتي الله جل

fana di yeugal xarit yi ak soppi yi ben conférence bo xamné dana ko def suba inshallah mo melni mbokk yi gannaaw ba ñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam ñu ngi fassiyene rek continuer ak yeen ci as-sira an-nabawiyya amin ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam janib quraysh bima salahahum alayhi fi al-hudaybiyya فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به ولكن أعواني بالحبشة قليل فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندى ملك عمان فأسلم وأرسل سليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعر له في مؤتة شرحبيل بن عمر الغساني فقتله مملني yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu amé ak kolouté ci yéféri makkaya ci yéwéno ba mu yéwéno ak ñom ci hudaybiya ci le bind nak ay lettre jëmé ko ci bour ya ngir mu wolen jëmé len ci l'islam ñu digël ko né ko bour yi duñu nango lire ben lettre fek tampon amu ci mu wut benn tampon bu nga xam ne tampon bi moo ko liggéey ci xaalis ñu def ca ñu bind ca muhammadun rasulullah ñu jël allahu ga teg ko ca kaw jël rasul ga def ko ca digg ba muhammad ga moo nekk ca suuf kashe boobu la doon tamponé lettre bu mu bind mu njëkk a yebal ku ñuy wax amru bnu umaya ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi loolu waxtaane woon nanu ko ci ajuma ji ñu génn mu bindaat beneen lettre dégg yónnee ko buuru égypte mu di mu qawqis mu di muqawqis ñu ne lettre ba mu bind nag buuru égypte boobu ñuy wax muqawqis nee na moo doon buuru égypte ak al-iskandar mu ngi ca bind bismillahi arrahmani arrahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila al-muqawqis azim al-qibt سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاء

فأكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه ففريق أفقره وفريق أغناه وفريق أبعده وفريق أدناه وفريق منعه وفريق أعطاه وفريق أماته وفريق أحياه وفريق أسعده وفريق أشقاه أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلجين وكي دقلو كدي قناو بني سنت يالا ميغا خامني مو بيند دومو ادم تي بان مو سيدلي نجابوتو سونو مام ادم داف لين اي كوريل تي كوريل يويو كين خامولين كودول موم امنا تي كوريل يويو ني مو تان دوغال تي نيوم اك نياك luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dund ci ñak lay teggu seen wërsekk du bari lolo sopp yalla ci ñoom

معتقف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. مملني كان لولو مودون دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تي بايام واخنني يننتي بي صلى الله عليه وسلم امنا بن واي بوغا خامني تاغنا يننتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامتيني اك سينا سي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ واخني ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم مي مو اك سي سي برك بوبو مغي دون جانغ سوره الفتح ديكو جانغ ناك ديكو بامتو دي رافيت لو باتيا rafet lu maana ya kontan lol ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sant boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal dikoy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam comme ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say mam rafet lay yeb di waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو هون عليك فانما انا ابن امراه من قريش تاكل من قريش تاكل الحديد تاكل القديد مونيكو يوم ما يتغ وبغنغ تيل ما سلامي واو رحمن كت jigen ju ñak barke moma jur jigen jo xamne wërsegam yaatul won jigen ju daan lek sel ñu ñu wër waaw ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bëggul won yenn tag yi bëggul won yenn fukkeri

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كدي غناو بني سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك الصحابه دلو سنن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين اميسيون كلمه الحق سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال اند اك سين خريط حسن كانجي اك احمد صم. تبارك الله مبكي نيغي وون سي فتح مكه ñu tollon itam fi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal ci ñu ray fukki yéfer yoyu ak juroom ci aljuma ji ñu genn gis neen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhayr def nako taxoon yonnati bi summi mantom jox ko. Te Ka'b ibn Zuhayr bokon na ci ñu yonenti bi tekku wax ni nanu len ray, waye ci kaw lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonenti bi jangal ko qasida ba bu mu jeex. Yonenti bi daldi koy jéggal ba nopi yëkëti manto bu am solo jox ko. Wax ne ni manto bobu sax dañul won bur yi nga xamne ñewon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante. Waaw mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xam gogu taxon na way kat yek ñepp kenn ku ci nek jël nga sa khalima taggu ko ngiruk ba xam taggu ko itam ngir jikom yu rafet. Gis na ne itam pour dabu ngeureumam dabu itam xolam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mëna am ciofelam. Na Ka'b ibn Zuhayr amé won ciofelam. So demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax ni xolam mënta dal mukk ludul ba dafa jël khalimam tag ci gën ji bindef. Ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi وخلقه قيل تشجاع واشعار. نينا موم يوننتي بي مودي ادي باخ جيغا خامني نينا واي كدي يتنانو سيني خليمه رب سيني واي نينا تي ملال بندم بو جيك با اك جيكوم يو رافيت يا وا مني ولم يجي من ذوي الافلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وأنت وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار. مملني من برمتبا تبارك الله كي قصيدام بو ريبي تأمسلو neena ñi set lamiñ te mëna wax